0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن

أشهد أن محمدا رسول

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له

فيقولها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها هاؤم اقرءوا

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات.

0: مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوفا المول 0599151541 أو 0923449414 حسن الزغلول معيار الطعم الأصيل.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: وأول أوردر

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
2: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شرطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
2: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: نعمين صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية.
0: شو يعني؟
2: وهو بدايره عمته.
1: ما حدا يجيب سيرة عمتي. ها
2: كل عمر عمتك تحوش هندي وتبيعهم للنوار.
1: أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
2: روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بيي.
3: ولك بس
4: ولك أهل شيء
1: شعري
4: عفيتي.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف شارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
7: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
8: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول. نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقدم الباحث السياسي مايكل بويل في كتابه المعنون عصر المسيرات والصادر عام 2020 ميلادي تحليلا معمقا للتحول الكبير الذي أحدثته الطائرات المسيرة كما نعرفها اليوم، وذلك ضمن تأثيرها في طبيعة الحرب والعلاقات الدولية، موضحا أن العالم دخل فعليا ما يسميه عصر المسيرات. وينطلق الكتاب من فكرة أن الطائرات المسيرة لم تعد مجرد أدوات عسكرية مساندة أو مساعدة فحسب، بل أصبحت عنصرا محوريا يعيد تشكيل قرارات الدول والجماعات المسلحة على حد سواء، فسهولة استخدامها وانخفاض تكلفتها وتقليل المخاطر على الجنود جعلتها أداة جذابة للغاية في الحروب الحديثة، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام أنماط جديدة من الصراع. ويوضح بويل أن المسيرات غيرت حسابات المخاطرة لدى الدول قاطبة، حيث أصبح استخدام القوة العسكرية أقل كلفة سياسية وبشرية، مما قد يدفع إلى زيادة التدخلات العسكرية بدل تقليلها. كما يناقش كيف أصبحت هذه التكنولوجيا في متناول جهات غير دولية مثل الجماعات المسلحة والتنظيمات التي اسمها بالإرهابية، مما يعقد مشهد الأمن العالمي ويخلق الصعوبات أمام الجيوش التقليدية والنظامية. ويتناول الكتاب أيضا تأثير المسيرات على مجالات أخرى مثل المراقبة الداخلية والعمل الإنساني وحفظ السلام، مبينا أنها لا تغير فقط ساحة المعركة، بل تغير أيضا العلاقة بين الدول والمجتمع برمته وبين الأمن والخصوصية. الرسالة الأساسية لهذا الكتاب إنما تتمحور حول حقيقة دامغة باتت تقض مضاجع العسكريين اليوم، بأن المسيرات تمثل ثورة استراتيجية هادئة لكنها عميقة، تعيد تشكيل مفهوم القوة في القرن 21، وتطرح أسئلة كبيرة حول مستقبل الحرب والسلام وحدود التكنولوجيا في إدارة العنف البشري. ويخلص الكتاب إلى أن من يمتلك القدرة على تطوير واستخدام المسيرات بفاعلية سيكون له تأثير كبير في موازين القوة العالمية خلال السنوات والعقود القادمة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

وراح.

مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد صفا بانك.بي اس أو اتصلوا على 1700 5

0: 66 66 66 أو 1800 5 66 66 66.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار،

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة.
1: موجز الأخبار من رايا فم. أهلا بكم. استشهاد المواطنة بشرى هاني البراهمية البالغة من العمر 18 عاما وإصابة 15 آخرين فجر اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال جنوب غربي مدينة خان يونس، فيما أفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن أحمد سليمان لبيوك متأثرا بإصابته جراء القصف الإسرائيلي الذي نفذ فجر اليوم على قطاع غزة. مستعمرون يغلقون الطريق المؤدي إلى منطقة جليطية شرقي بلدة إذن غرب الخليل لمنع وصول الأهالي إلى أراضيهم، حيث اقتحمت ميليشيات المستعمرين شرقي البلدة وأطلقوا مواشيهم في المحاصيل الزراعية، فيما أقدم مستعمرون على سرقة المحاصيل الزراعية في منطقة الفرش بمسافرية جنوب الخليل. مؤسسات تعنى بشؤون الأسرة تفيد بإقدام الاحتلال على اعتقال 13 مواطنا على الأقل بينهم طفل عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية فجر اليوم. قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث تمركزت في عدد من أحيائها وشوارعها دون أن تسجل عمليات دهم للمنازل أو حالات اعتقال. مستعمرون وبحماية قوات الاحتلال يقتحمون منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم، حيث أغلقوا الموقع وأدوا طقوسا في المودية. مستعمرون اعتدوا الليلة الماضية على شابين في منطقة عطوف جنوب شرق طباس أثناء حراستهما بئرا زراعيا، كما عبثوا بلوحة الكهرباء ما أدى لتوقف البئر عن ضخ المياه. كما داهم المستعمرون مساكن 5 عائلات في خربة الرأس الأحمر واعتدوا على سكانها ودمروا شبكات الكهرباء وأتلفوا كاميرات المراقبة وهددوهم بإخلاء المنطقة خلال أيام. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله صافيا بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما خلال ساعات المساء والليل فسيد الطقس صاف وبارد نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ولطيف في باقي المناطق. نهاية الموجز. للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم، أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1887 87 87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك. ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مالتشات، بالبي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: رايا دوت بي أس
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: اليوم بالإذاعة أن مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الآيزو. شو يعني الآيزو؟
1: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
0: يعني

0: كثير الايزو.
1: الايزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة، وكل اشي لازم يكون نظيف وامن. هي علي بيهتموا بادق التفاصيل يا بابا.
0: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
1: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، واهم اشي بناكل واحنا مطمنين 100%.
2: الدجاج الملكي اول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية ايزو 22000، لانكم تستحقون الافضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطيري وبلازم للبالوع.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إله بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خلطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
2: بدأت مسيرتي الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن.

0: فترة سابقة.
1: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة، وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
0: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا شرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
1: مسيرة لم تكتب بالصدفة، بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة، ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم الباحث السياسي مايكل بويل في كتابه المعنون عصر المسيرات والصادر عام 2020 ميلادي تحليلا معمقا للتحول الكبير الذي أحدثته الطائرات المسيرة كما نعرفها اليوم، وذلك ضمن تأثيرها في طبيعة الحرب والعلاقات الدولية، موضحا أن العالم دخل فعليا ما يسميه عصر المسيرات. وينطلق الكتاب من فكرة أن الطائرات المسيرة لم تعد مجرد أدوات عسكرية مساندة أو مساعدة فحسب، بل أصبحت عنصرا محوريا يعيد تشكيل قرارات الدول والجماعات المسلحة على حد سواء، فسهولة استخدامها وانخفاض تكلفتها وتقليل المخاطر على الجنود جعلتها أداة جذابة للغاية في الحروب الحديثة، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام أنماط جديدة من الصراع. ويوضح بويل أن المسيرات غيرت حسابات المخاطرة لدى الدول قاطبة، حيث أصبح استخدام القوة العسكرية أقل كلفة سياسية وبشرية، مما قد يدفع إلى زيادة التدخلات العسكرية بدل تقليلها. كما يناقش كيف أصبحت هذه التكنولوجيا في متناول جهات غير دولية مثل الجماعات المسلحة والتنظيمات التي اسمها بالإرهابية، مما يعقد مشهد الأمن العالمي ويخلق الصعوبات أمام الجيوش التقليدية والنظامية. ويتناول الكتاب أيضا تأثير المسيرات على مجالات أخرى مثل المراقبة الداخلية والعمل الإنساني وحفظ السلام، مبينا أنها لا تغير فقط ساحة المعركة بل تغير أيضا العلاقة بين الدول والمجتمع برمته وبين الأمن والخصوصية. الرسالة الأساسية لهذا الكتاب إنما تتمحور حول حقيقة دامغة باتت تقض مضاجع العسكريين اليوم، بأن المسيرات تمثل ثورة استراتيجية هادئة لكنها عميقة تعيد تشكيل مفهوم القوة في القرن 21، وتطرح أسئلة كبيرة حول مستقبل الحرب والسلام وحدود التكنولوجيا في إدارة العنف البشري. ويخلص الكتاب إلى أن من يمتلك القدرة على تطوير واستخدام المسيرات بفاعلية سيكون له تأثير كبير في موازين القوة العالمية خلال السنوات والعقود القادمة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة.
1: موجز الأخبار من رايا فم. أهلا بكم. استشهاد المواطنة بشرى هاني البراهمية البالغة من العمر 18 عاما وإصابة 15 آخرين فجر اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال جنوب غربي مدينة خان يونس، فيما أفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن أحمد سليمان لبيوك متأثرا بإصابته جراء القصف الإسرائيلي الذي نفذ فجر اليوم على قطاع غزة. مستعمرون يغلقون الطريق المؤدي إلى منطقة جلايطية شرقي بلدة إذن غرب الخليل لمنع وصول الأهالي إلى أراضيهم، حيث اقتحمت ميليشيات المستعمرين شرقي البلدة وأطلقوا مواشيهم في المحاصيل الزراعية، فيما أقدم مستعمرون على سرقة المحاصيل الزراعية في منطقة الفرش بمسافرية جنوب الخليل. مؤسسات تعنى بشؤون الأسرة تفيد بإقدام الاحتلال على اعتقال 13 مواطنا على الأقل بينهم طفل عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية فجر اليوم. قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث تمركزت في عدد من أحيائها وشوارعها دون أن تسجل عمليات دهم للمنازل أو حالات اعتقال. مستعمرون وبحماية قوات الاحتلال يقتحمون منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم، حيث أغلقوا الموقع وأدوا طقوسا تلمودية. مستعمرون اعتدوا الليلة الماضية على شابين في منطقة عطوف جنوب شرق طباس أثناء حراستهما بئرا زراعيا، كما عبثوا بلوحة الكهرباء ما أدى لتوقف البئر عن ضخ المياه. كما دهم المستعمرون مساكن 5 عائلات في خربة الرأس الأحمر واعتدوا على سكانها ودمروا شبكات الكهرباء وأتلفوا كاميرات المراقبة وهددوهم بإخلاء المنطقة خلال أيام. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله صافيا بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما خلال ساعات المساء والليل فسيبدو الطقس صاف وبارد نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ولطيف في باقي المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس.
5: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: وأول أوردر

0: الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. مصادر محلية تفيد بإقدام الاحتلال على حرق الأراضي الزراعية شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وأقدمت دبابة لجيش الاحتلال متمركزة في منطقة بني سهيلة بإطلاق النار تجاه المنطقة الغربية لخان يونس. وتحت لا تعتقل الشاب قصي موفق دراغم البالغ من العمر 26 عاما من مدينة طوباس بعد استدعائه لتحقيق في معسكر سالم العسكري. مستعمرون يقتحمون أراضي زراعية بين قريتي مركة والزاوية جنوب جنين حيث تجولوا فيها، وذلك وفق مصادر محلية. كما شهدت بلدتي فحمة وكفر راعي تحركات مماثلة للمستعمرين في ظل تكرار هذه الاقتحامات بشكل شبه يومي منذ إعادة إقامة بؤرة ترسلة الاستعمارية جنوب جنين. هذا واقتحم مستعمرون أراضي المواطنين بين بلدتي عنزة وصنور في جنين. آلاف المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من العرقلة والمنع المتكرر للدخول عدد من الشبان لأداء الصلاة بسبب الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في أزقة البلدة القديمة في القدس وعند أبواب الأقصى. هذا وحذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من مخاطر مشروع قانون إسرائيلي لتشريع منع الأذان بالأقصى. مستعمرون يسرقون المحاصيل الزراعية في منطقة الفرش بمسافرية جنوب الخليل. مصادر محلية تفيد بإقدام الاحتلال على التنكيل بشابين في قرية المغير شمال شرق رام الله بعد احتجازهما. الدفاع المدني في جنوب لبنان يفيد باستشهاد 3 مواطنين فيما أصيب 13 آخرون في حصيلة غير نهائية جراء غارات إسرائيلية ليلية استهدفت مدينة صور، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات أخرى على مناطق في جنوب لبنان شملت جبل صافي ومرتفعات الريحان. في المقابل أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه لتجمعا لجنود الاحتلال بصواريخ في أطراف وادي الحجير جنوب لبنان. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو بإذن الله اليوم صافيا بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما خلال ساعات المساء والليل فسيسود طقس صاف وبارد نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ولطيف في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس، في أمان الله.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أغنيات الزمن الجميل

0: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بيمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: لجنادي إن كنا.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

يا ريتني يا ريتني ما اتعلمت معاك ولا شفت ليه تخدعني ليه ليه خلتني انسى الدنيا وعيش بحلاوته يا معلمني الحب يا ريتني يا ريتني

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: موجز الأخبار من رايا فم. أهلا بكم. إصابة مواطن برصاص جيش الاحتلال بجروح خطيرة وآخر جراء اعتداء مستعمرين بالضرب في منطقة الجلايطة شرق بلدة إذن غرب الخليل، حيث أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن المصاب الأول أصيب برصاصتين في البطن ووصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب الآخر خلال اعتداء مستعمرين عليه. هذا وتم نقل إصابة ثالثة بالرصاص الحي إلى المستشفى لتلقي العلاج. آليات الاحتلال تطلق النار بشكل مكثف على شمالي وشرق مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل الطفلين محمود أسامة عيرات 17 عاما وسامر رائد ربيعة 15 عاما من بلدة ميثلون جنوب جنين عقب اقتحام البلدة ومداهمة عدة منازل وتخريب محتوياتها. مواطنون أقاموا صلاة الجمعة في وادي قرات شرق بيت فوريك بعد طرد ومنع قوات الاحتلال المصلين من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ في خربطانة شرق نابلس. آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من منع دخول العشرات من الشبان واستمرار إبعاد بعضهم في ظل عرقلة دخول المصلين أثناء مرورهم من الحواجز العسكرية التي أقامتها شرطة الاحتلال عند أبواب الأقصى. عائلة الطبيب حسام أبو صفية من غزة تفيد بإقدام ما تسمى بمصلحة السجون الاحتلال على نقل الدكتور حسام أبو صفية من معتقل النقب إلى العزل الانفرادي في معتقل نفحة تحت ظروف قاسية وغير إنسانية. جمعية الضمير لحقوق الإنسان تفيد بأن أكثر من 9500 حالة لفلسطينيين فقدوا أو انقطع الاتصال بهم منذ بدء الحرب على قطاع غزة، من بينهم آلاف النساء والأطفال، وسط استمرار فقدان المئات في ظروف مختلفة تشمل القصف والطرق ونقاط توزيع المساعدات والحواجز العسكرية. في المساء والليل يكون الجو صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيكون الجو بإذن الله صافيا وحارا نسبيا في الجبال وحارا في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. نهاية الموجز. للمزيد على رايا دوت بي أس. في أمان الله.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطيري وبلازمو للبالوع.
2: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: 띡띡 띡띡
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
3: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. إصابة مواطن برصاص جيش الاحتلال بجروح خطيرة، وآخر جراء اعتداء مستعمرين بالضرب في منطقة الجلايطة شرق بلدة إذنة غرب الخليل، حيث أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن المصاب الأول أصيب برصاصتين في البطن ووصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب الآخر خلال اعتداء المستعمرين عليه. هذا وتم نقل إصابة ثالثة بالرصاص الحي إلى المستشفى لتلقي العلاج. آليات الاحتلال تطلق النار بشكل مكثف على شمالي وشرق مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل الطفلين محمود أسامة عيرات 17 عاما وسامر رائد ربايعة 15 عاما من بلدة ميثلون جنوب جنين عقب اقتحام البلدة ومداهمة عدة منازل وتخريب محتوياتها. مواطنون أقاموا صلاة الجمعة في وادي قرات شرق بيت فوريك بعد طرد ومنع قوات الاحتلال المصلين من الوصول إلى مسجد بيت الشيخ في خربطانة شرق نابلس. آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من منع دخول العشرات من الشبان واستمرار إبعاد بعضهم في ظل عرقلة دخول المصلين أثناء مرورهم من الحواجز العسكرية التي أقامتها شرطة الاحتلال عند أبواب الأقصى. عائلة الطبيب حسام أبو صفية من غزة تفيد بإقدام ما تسمى بمصلحة السجون الاحتلال على نقل الدكتور حسام أبو صفية من معتقل النقب إلى العزل الانفرادي في معتقل نفحة تحت ظروف قاسية وغير إنسانية. جمعية الضمير لحقوق الإنسان تفيد بأن أكثر من 9500 حالة لفلسطينيين فقدوا أو انقطع الاتصال بهم منذ بدء الحرب على قطاع غزة، من بينهم آلاف النساء والأطفال، وسط استمرار فقدان المئات في ظروف مختلفة تشمل القصف والطرق ونقاط توزيع المساعدات والحواجز العسكرية. في المساء والليل يكون جو صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيكون جو بإذن الله صافيا وحارا نسبيا في الجبال وحارا في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
2: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1887-87-87.
7: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك. ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع ترست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. ترست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة ترست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة ترست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة ترست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق سرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
4: بالحكيم الحكمة الصح.
3: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
4: 1700 160 170،
3: واتساب 970 594 780 008.
5: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس.
1: راية دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
2: من أجلك أنت.
3: ¡Salsa!

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. كان طفلا يركض وراء حلم كبير، كتب فصولا لا تنسى في ملاعب الوطن وخارجه. لاعب صال وجال، حمل شغف الجماهير على كتفيه فكان عنوانا للإصرار والموهبة. حقق الألقاب محليا وتوج مسيرته بإنجازات صنعت له مكانا بين الكبار قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الخارجي، رافعا اسم فلسطين عاليا في كل محطة. نجمنا هو أشرف نعمان، لاعب المنتخب الوطني سابقا لكرة القدم.
3: إنجازاتي كانت كبيرة مع نادي وادي النيس، أخذت مع نادي وادي النيس يعني عدة بطولات، الدوري الفلسطيني ودوري المحترفين، وكمان يعني كان في لي بطولات بكأس فلسطين مع نادي وادي النيس، وكان في لي بطولة كأس أبو عمار كمان مع نادي شباب الخليل اللي صراحة كان من أفضل المواسم اللي عشتها بالدوري المحلي مع شباب الخليل.
2: مع منتخب فلسطين لكرة القدم ارتدى القميص بكل فخر ليصبح أحد وجوه الكرة الفلسطينية المضيئة.
3: إنجازاتي مع المنتخب طبعا أفضل إنجاز لي هي بطولة كأس التحدي بال 2014، وشاركنا في عدة مشاركات آسيوية للمنتخب، لكن هي بطولة كأس التحدي بالنسبة لي كانت الأفضل في مسيرتي الرياضية، والمنتخب هو كان يعني بوابة لي في الاحتراف الخارجي، منها الفيصل السعودي ومنها هاجر السعودي والوحدات الأردني والفيصل الأردني. وعلى صعيد المنتخب يعني شرف كبير إني أنا كنت جزء من إسعاد الشعب الفلسطيني في 2014 في الإنجاز التاريخي اللي كان في 2014 في نهائي بطولة كأس التحدي اللي صراحة أخذنا لقبها.
2: أشرف نعمان، حكاية لاعب لم تكن مجرد أهداف وتمريرات، بل قصة تستحق أن تروى وتؤكد أن الموهبة الفلسطينية قادرة على الوصول مهما كانت المسافات ومهما اشتدت التحديات.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.bs ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.bs.

0: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
1: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
0: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
1: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
0: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
1: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
2: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازموا للبالوع.
3: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم الباحث السياسي مايكل بويل في كتابه المعنون عصر المسيرات والصادر عام 2020 ميلادي تحليلا معمقا للتحول الكبير الذي أحدثته الطائرات المسيرة كما نعرفها اليوم، وذلك ضمن تأثيرها في طبيعة الحرب والعلاقات الدولية، موضحا أن العالم دخل فعليا ما يسميه عصر المسيرات. وينطلق الكتاب من فكرة أن الطائرات المسيرة لم تعد مجرد أدوات عسكرية مساندة أو مساعدة فحسب، بل أصبحت عنصرا محوريا يعيد تشكيل قرارات الدول والجماعات المسلحة على حد سواء. فسهولة استخدامها وانخفاض تكلفتها وتقليل المخاطر على الجنود جعلتها أداة جذابة للغاية في الحروب الحديثة، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام أنماط جديدة من الصراع. ويوضح بويل أن المسيرات غيرت حسابات المخاطرة لدى الدول قاطبة، حيث أصبح استخدام القوة العسكرية أقل كلفة سياسية وبشرية، مما قد يدفع إلى زيادة التدخلات العسكرية بدل تقليلها. كما يناقش كيف أصبحت هذه التكنولوجيا في متناول جهات غير دولية مثل الجماعات المسلحة والتنظيمات التي اسمها بالإرهابية، مما يعقد مشهد الأمن العالمي ويخلق الصعوبات أمام الجيوش التقليدية والنظامية. ويتناول الكتاب أيضا تأثير المسيرات على مجالات أخرى مثل المراقبة الداخلية والعمل الإنساني وحفظ السلام، مبينا أنها لا تغير فقط ساحة المعركة بل تغير أيضا العلاقة بين الدول والمجتمع برمته وبين الأمن والخصوصية. الرسالة الأساسية لهذا الكتاب إنما تتمحور حول حقيقة دامغة باتت تقض مضاجع العسكريين اليوم، بأن المسيرات تمثل ثورة استراتيجية هادئة لكنها عميقة، تعيد تشكيل مفهوم القوة في القرن 21، وتطرح أسئلة كبيرة حول مستقبل الحرب والسلام وحدود التكنولوجيا في إدارة العنف البشري. ويخلص الكتاب إلى أن من يمتلك القدرة على تطوير واستخدام المسيرات بفاعلية سيكون له تأثير كبير في موازين القوة العالمية خلال السنوات والعقود القادمة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. إصابة 3 مواطنين، 2 منهم برصاص جيش الاحتلال، فيما أصيب الثالث جراء اعتداء المستعمرين عليه بالضرب في منطقة الجلايطة شرق بلدة إذن غرب الخليل. هذا وأقدم أهل البلدة على إعادة فتح الطريق في منطقة الجلايطة بعد إغلاقها من قبل المستعمرين. قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتداهم بناية سكنية في حي كفر 7. مستعمرون يغلقون الطريق الواصل بين بلدتي بوقا ودير دبوان شرق رام الله، حيث هاجموا مركبات المواطنين عند مدخل القرية. آلية الاحتلال تطلق النار بشكل مكثف على شمالي وشرق مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما أقدم جيش الاحتلال على وضع مكعبات صفراء بالقرب من خيام النازحين في مواصي رفح. قوات الاحتلال تعتقل الطفلين محمود أسامة عيراد 17 عاما وسامي الرائد ربيع 15 عاما من بلدة ميثلون جنوب جنين عقب اقتحام البلدة ومداهمة عدة منازل وتخريب محتوياتها. مصادر محلية تفيد باعتقال قوات الاحتلال عددا من الشبان بعد التنكيل بهم واحتجازهم عند الحاجز النفق جنوب مدينة القدس المحتلة. مصادر إعلامية تفيد بمواصلة جرافات الاحتلال أعمال التجريف في أراضي منطقة الرأس شمال غربي سلفيت. وكالة فارس الإيرانية تنقل عن مصدر في الوفد المفاوض الإيراني بأنه لا صحة لتقارير بشأن موافقة طهران على نقل جزء من مخزونها النووي إلى دولة ثالثة، مؤكدة أن الملف النووي لم يطرح في هذه المرحلة، فيما نفت الخارجية الأذربيجانية تقارير عن استخدام أراضيها لعمليات ضد إيران أو نشر قوات إسرائيلية فيها. الوكالة الوطنية اللبنانية تفيد باستشهاد مواطن جراء استهداف مسيرة للاحتلال دراجة نارية على طريق بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان. هذا ونقلت منصات عبرية غير رسمية وقوع حدث أمني صعب في لبنان حسب وصفها، قائلة إنه إذا صحت تفاصيل الحدث الأمني في لبنان فهو صعب للغاية. بدوره أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني عن موافقته بانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المحتلة، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق نار شامل وكامل دون قيد أو شرط. في المساء والليل يكون الجو صافيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، أما غدا السبت فيكون الجو بإذن الله صافيا وحارا نسبيا في الجبال وحارا في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. نهاية الموجز المزيد على الرأي دوت بأس، في أمان الله.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس.
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
1: وأول أوردر

0: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70-MULTILOCK. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوم طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
1: تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
3: هذا البرنامج برعاية
2: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 5 مساء.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة.

النفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
2: متابعينا أهلا وسهلا فيكم، ودائما على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال. في هذه الاستضافة من جديد من سلسلة بودكاست ضيف الراية، وفي هذه المساحة الدافئة وفي هذا البيت الكبير، خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم له من تخصصه نصيب، خبير في إسعاد العملاء، مدرب ومستشار في خدمة العملاء، له بصمة جميلة على المستويين المحلي والإقليمي. نرحب بضيف الراية الأستاذ عماد هزيم. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا أهلا أحمد، كيف حالك؟
2: يسعدك.
3: شو أخبارك؟
2: يا أخي أنا لما بشوفك بشعر بالسعادة بدون ما ندخل بهاي السياقات. عن جد في ناس سبحان الله وجهها من الوجوه البشوشة،
3: الحمد لله.
2: وفعلا يمكن لبك لك موضوع سعادة العملاء بهاي الطلة، يمكن هاي الطلة
3: ممكن. وبنفس الوقت هو في إيمان داخلي إنه هذا أقل إشي بمهاراتنا نحن لما نتواصل مع أي بشر، بدك تكون مبتسم. هذا الطبيعي إنه تبتسم بوجه الآخر، فأنا مؤمن بهذا الشيء. بغض النظر رغم كل هالظروف اللي عم بنعيشها، ليش ما أبتسم بوجهك؟ ما إلك ذنب، فلازم أبتسم لك.
2: مرات بحس الناس بتضغط على حالها عشان تكشر، يعني بكون مش محوجة ومش مستاهل الكشرة، بس بتلاقي الناس ضرب البوز، نحكيها بالعامية،
3: ما بتعرف ليه. في ناس لا يعني هو بيعملها جمرك للابتسامة، يعني إذا بده يبتسم بده يدفع حاله جمارك عشان تطلع هالابتسامة، ما بتطلع لمين مكان ولا بأي وقت. ومع انه مره نحكي طبيعي، الطبيعي جدا انك تبتسم بوجه اي حدا لو عينك اجت بعينه، هذا الا شيء. كيف لما عم تتواصل معه انت تبتسم له، ابتسامة بتفتح العلاقات، بتفتح طريقه التواصل بينك وبين غيرك،
2: بتفتح القلوب.
3: دائما زي ما بيقولوا المصريين سرها باتع، الابتسامه. انت اذا عندك هاي الصفه اعتقد قطعت 50% من الطريق بينك وبين اي حدا، اذا مش اكثر كمان.
2: عماد، ما بين فلسطين وما بين الأردن، بتلو شو تعني لك؟
3: بتلو الأصل، بتلو القرية اللي أنا ربيت فيها وأنا صغير، أو كنا خلينا نقول كنا نقضي الصيف دائما فيها لما كنا نجي من برا فلسطين. طفولة صراحة، ذكريات طفولة هي كثير بحبها.
2: مرات كثير في أشياء عالقة بالذاكرة، خاصة أيام الطفولة ببساطة الأشياء. ويمكن يعني أذكر أنه أنا ولا مرة كنت يعني أعيش برا البلد، بس كنت أشوف جيراننا لما كانوا يجوا من برا البلد فترة الصيف، تحس أنه بصنعوا ذاكرة معينة في البلد.
3: جدا جدا جدا، خاصة هي كانت تختلف عن مكان إقامتي. كان كل طبيعة فلسطين وقرى فلسطين كانت تختلف عن مكان إقامتي الأصلية، ففعليا أنا هون بعيش جو آخر، ثقافة أخرى، تفاصيل أخرى أنا ما بشوفها بالحياة العادية طول السنة. ففعليا هون أنت من احتكاكك مع الناس، احتكاكك مع الطبيعة، احتكاكك مع الأفكار اللي بتكون حواليك، تخلق لك ذكريات براسك لا تنسى. ولهلأ بتعنى عبالي لما بس أروح على بتلو مثلا، بشوف بتذكر في زوايا معينة، هون في تفاصيل كانت مش سهلة يعني، فبتعنى للواحد كتير.
2: حجر هون، شجرة هون،
3: موقف ما صار بهاي الزاوية، بهذا الشارع صار كذا. مرة تانية كنا نختبر تفاصيل بالعادة لم نراها لكتير عالم، انه اشي شو يعني عادي هذا، بس بالنسبة لنا انت مش متعود على هاي الاجواء، بالنسبة لك شيء رهيب كنت تستمتع فيها.
2: شو اللي ودك على خدمة العملاء؟
3: جميل السؤال. شوف، مرات نحن ببداية حياتنا المهنية انت بتجرب كتير اشياء، بس أو الكثير وبيجرب كثير أشياء لا يعرف وين هو طريقه. بالنسبة لي بداية طريقي كانت اشتغلت ببنك واشتغلت في مجال خدمة العملاء والمبيعات. لقيت حالي أنا قادر أتواصل مع الناس بشكل سوبر رهيب. بقدر أثبت وجودي بين 10 من الناس لما تحكي مع الكاستمرز. ليه؟ لأنه أنا بداخلي أنا بحب الناس بصراحة. يعني أنا بحب الناس، بحب إنه أتعامل معهم، بحب مرتاح بكون بيني وبينهم، فأنا بحبهم كتير. هلأ مع شوي شوي إنه هلأ بتبني الكارير باث تبعك، طريقك المهني، القدر شاء وداني على مجال بنفس البنك، على مجال إيش بسموه جودة الخدمة. هون جودة الخدمة كنا نهتم بالتفاعل ما بين الموظف والعميل، وقديش في معايير معينة بهذا التفاعل لازم يطبق بكل عملية بنكية. هذا الموضوع طلع الموضوع أكثر براسي، حسيته جميل. بعدين تعلمت بموضوع البروسيسز وديل العمليات والإجراءات اللي عم بتكون عشان العميل يأخذ على خدمته. فخلص بعد 5 سنين أنا انغمست، أول 5 سنين بحياتي مهنية انغمست بهذا المجال وحبيت حالي فيه ولقيت حالي فيه، وعشان هيك بحكي فيه بشغف، بمحبة، برغبة، ومآمن بهذا المواضيع. خدمة العملاء هي أساس حياة بصراحة. أنا دائما بقول تجربة العميل إذا كانت جيدة في جودة حياة بهاي البلد، إذا ما كانت على قدر الكافي من المهنية و الامتياز ما في جودة حياة. بكمل، مش بالضرورة إذا البنك عنده تجربة أو أي مؤسس، طبعا من دون ذكر أسماء، أي مؤسس كان عنده تجربة عميل جيدة يعني سيئة أنه البلد راح تكون ظابطة، لا هي مكملة لبعض. فأنا حسيت حالي بهذا الموضوع، حسيت حالي بحب أقدم خدمة للناس، بحب دائما أفكر باحتياج العالم، عندي مهارات التواصل المطلوبة وبمستوى جيد جدا وبقدر أنميها أكثر، وحبيت إنه أفوت بهذا الموضوع وتدرجت فيه التدرج طبيعي. إحنا كنا زمان نقول خدمة عملاء على صرنا نحكي تجربة عميل، فأنا هذا التدرج خلال 20 سنة اللي مرق بالسوق العمل المحلي والعالمي أنا كنت فيه من خدمة عملاء لصرنا هلا عم نحكي تجربة عميل. فمشيت والحمد لله.
2: في خط معين، طبعا هذا قطاع كبير موضوع خدمة العملاء ولا شك انه، وتحديدا في يعني بعض المؤسسات المصرفية، وهذا كان يمكن من هون بلشت الفكرة، بس هو لا يرتبط فقط في المصارف على سبيل المثال.
3: لا لا.
2: اليوم خدمة العملاء موجودة في كل مؤسسة حكومية، في كل مؤسسة أهلية، اي حدا اي مكان يقدم خدمة للناس. تميز عماد في موضوع فكرة إسعاد العميل.
3: صحيح.
2: يعني أنا أول مرة سمعت في هذا الموضوع بقول شو إسعاد العميل يعني. بعدين لما بتفوت في دحبيش القصة تعرف قديش الموضوع مهم، له علاقة بحالة الرضا.
3: صحيح صحيح. بتجربة العميل في إشي بنهتم فيه، شعور العميل لما تشتاخد خدمتك. اسأل حالك شو شعرت، أو من دون ما تسأل حالك أنت لا شعوريا لما تخلص حصولك على خدمة من أي مكان كان عم بتقول يا زلمة هلكونا، تعبونا، أبسطونا، فاجأونا. فبنحكي كله على مشاعر، فنحن نشتغل عشان نحقق شعور إيجابي عند العميل من خلال حصول

0: على خدمتنا. يعني انت اذا بدك تشتري الكاسة تشتريها بتشتري بطريقة بتطلع عينينا وفي بنشتريها بطريقة كتير سهلة بتوصلك على باب البيت وانت مرتاح. بالحالتين انت حصلت على الكاسة. بس شو شعورك هون وشو شعورك هون؟ فليش عشان هيك اجت موضوع السعادة. هو السعادة هو اسمى شعور بشعر فيه الانسان لما يكون مرتاح ومبسوط من شيء معين، بيكون والله انبسطنا. ف اللي احنا بنسعى له دائما انك توصل عميلك شعور السعاده، والسعاده كيف بتصير؟ كيف ياخذ خدمته وهو مبسوط؟
1: يعني وانت تحكي عمال بتخيل مشهد واحد طالع من مؤسسه حكوميه على سبيل المثال، حامل اوراقه وجاهزات، طالع وجهه عابس وبسبسب وزعلان ومتضايق وختمها جاهزه، وواحد تاني طالع مبسوط بقول للناس شكرا هو طالع.
0: يس بالضبط، هذاك بقول اشهد ان لا اله الا الله لما تخلص خلص يعني تشهدت لخلص. وفي واحد في مؤسسات تانية بيطلع واحد منها مبسوط. هذا اللي بقول لك انه الشعور. عشان هيك انا اشتغلت ان انا اكون هذا الخبير في اسعاد العملاء. كيف انك انت توصل عملائك لمرحله من السعاده؟ لانه اذا كان سعيد معك هو يرتبط بك، اذا ما كان مبسوط معك ما راح يضل معك.
1: بستنى اول فرصه
0: بكبسه زر يا معلم.
1: أو يعني هو انت بتحسه انه هو بستنى هاي الفرصه تجي عشان يقول لك باي باي
0: 100%.
1: واذا كان هو فعلا يشعر بالسعاده
0: سوف يرتبط بك،
1: حتى لو مش الخدمه اللي اخذها كما يجب يمكن يتغاضى عنها.
0: صحيح.
1: او هو يجد لك مبررات. صحيح. ما معلش كان كذا.
0: يعني حتى على مستوى شخصي نحن احمد هلا الاشخاص اللي انت بتشعر معهم بشعور لطيف وايجابي بترتبط فيهم باي ديفولت. صح.
1: نعم صحيح 100%.
0: والشخص اللي بينفرك او ما بتحب شعورك بوجوده انت تنفر منه،
1: بتغير الطريق اذا شفته جاي عليك.
0: شكرا. هذا اللي انا بحكي لك عنه. لما بدك تقدم خدمتك بدك تخلق هذا الشعور من السعاده عند العميل. كان مبسوط معك رح يرتبط، ما كان مبسوط معك ما رح يضل معك عشان أي سبب، ما بسرعة رح يعمل سويتش ويروح على منافس.
1: على المستوى المحلي هل كان في قصص معينة مع شركات مؤسسات معينة فعلا حسيت يعني بعد الشغل معهم وتدريبهم أنه والله فرقت، أو هم على الأقل شعروا بالفرق؟
0: طبعا الحمد لله. أوف يس، في كثير من الشركات اشتغلت معهم في مجال التدريب والاستشارات فيما يتعلق بتطوير الخدمات وتجربة العميل. فرق كثير أدائهم من وقت ما دخلنا ومن وقت ما طلعنا. كان له سببين. كان له سبب رغبتي أنا بالنجاح بصراحة، ولا أخفيك رغبة الشركة بتطوير خدماتها لعب عنصر أساسي معي. يعني ما بيقول لك إنه أنا سوبرمان، أنا سوبرمان بمطرح معين
1: في مجالي
0: بمجالي، ولكن في أرضية خصبة كانت عند الكلاينت أو الشركة اللي عم بشتغل معها إنه هم حابين يطوروا هذا الشيء، فهذا ساعدني. ولكن في كثير شركات هم نفسهم مش كثير حابين يطوروا هاي الخدمة، أو يعتقدوا إنه هم عم بيقدموا خدمة سوبر رهيبة وأحسن شيء.
1: بتفكر إنه الرغبة لازم تكون موجودة بين يعني بين الطرفين، الشركة المشغلة زائد الموظف الموجود بالشركة
0: وإدارة الموظف. هذا أهم شيء. دائما رأس الهرم هو الأساس. إذا الشركة وإدارة الشركة مهتمة بتطوير خدماتها وتطوير موظفينها الموضوع كتير سهل. الثقافة بتبدأ من دائما من رأس الهرم ببيوتنا. مين بخلق الثقافة بالبيت؟ الوالد والوالدة هم
1: سياسة
0: البيت بكل مكان، وقس على ذلك كل البلد. فإذا رأس الهرم ما عنده هذا الاهتمام ولا ممكن تزبط. حتى يعني لو جبت أحسن واحد بالعالم ما رح تزبط معه. ولكن أنا نجاحي مع هاي الشركات كانت نجاحي مهارات الحمد لله الشخصية، وبالإضافة هم أرض خصبة وحابين يطوروا من حالهم.
1: يعني هذا قديش مهم كمان يكون في إيمان في الشركات إنه بتحسين الخدمات للعملاء. مرات بحس إنه هذا للأسف نهج. يعني مثلا على سبيل المثال الخدمات الحكومية المجانية للأسف مرات كثير بديش أعمم، بتحس إنه الموظف محملك جميل إنه جاي معطيك الخدمة بصراحة. وهذا حكيناه حتى على مستويات كثيرة، وإحدى المرات حكيناها مع وزارة الصحة في هذا الموضوع إنه المواطن معطي تأمين صحي ومش حادث جماعة الخير، هو مواطن حق، هو دافع بدل تأمين صحي تبعته. ولكن صار الأشياء وكأنه يعمم، يعني كأنه أي حدا جاي يأخذ خدمة حتى لو حق له أو دافع حقها أنت لازم تأخذها وأنت ساكت، وهذا لأجلك، عجبك عجبك مش عجبك مع السلامة. وبعض المؤسسات للأسف أو الشركات الخاصة والأهلية

0: بين قوسين يعني ماخذ الخدمة لأنه أنا بتعطيك إياها بجميلة
1: صح لأنه هو ما بيؤمن بقديش بيستفيد إذا كانت نحكي على القطاع الحكومي ما بيؤمن أو هو ما بيعرف إذا مستوى الخدمات الحكومية عندنا كان مرتفع وجيد ما بيعرف قديه إحنا بنستفيد ما بيعرف إنه قديه كمية الناس اللي بالبلد عم تأخذ هاي الخدمات إذا أنا بدي أروح على جهة حكومية وعم بأخذ خدمة بخمس نجوم باي ذا واي لما تقدم خدمة عشان ما حدا يفهمها غلط الخمس نجوم لا يعني رح تدفع كثير مصاري هي بس نفكر شوي كيف تخلي الحياة سهلة لغيرك بس مو أكثر يعني ما بدها مصاري كثير صدقني وأنا بقول أي حدا حابب يطور خدماته الموضوع ما بده كثير فلوس بده إيمان بهذا الموضوع نرجع لموضوعنا القائمين على الخدمات الحكومية هم أعتقد ما عندهم إيمان إيش بستفيد إذا طورت الخدمة هذا سؤالي أنا يعني كنت محظوظ إني اشتغلت مع ثلاث حكومات أو عملت دورات تدريبية مع ثلاث حكومات مختلفة عربية بالسعودية وبالإمارات وبعمان ودائما بسألهم سؤال انتوا حكومة شو بدكم بال كاستمر اكسبيرينس كاستمر سيرفيس صدقني الثلاث دول تقاطعوا بنفس الجواب ايمج الدولة صورة الدولة بتسمعها بتقول معك حق هلا جوجلت او شوف مين اللي بيضرب المثل فيهم بالخدمات الحكومية كلهم بقول لك دبي سنغافورة استونيا معروفة كيسز هدول الجماعة عدوا بخدمات حكومية فلما بتشوفوا هناك دغري بسألهم يا جماعة ايش بدك بقول لك صورة البلد انا بدي انافس بتجيب ناس بتجذب ناس بتحسن من جودة الحياة كل هاي الاسباب هم مقتنعين انه الخدمة وتطورها بيؤدي لذلك ونحن هون للأسف في كتير تفاصيل ما عم نهتم فيها لأنه ممكن ما بدي أظلم ولكن ممكن يكون مش أولوية أنه تفكر الموضوع من وجهة نظر العميل هو عم بفكر من وجهة نظره كإجراء ما بفكر من وجهة نظر العميل إيش اللي عايشه هو شو المرحلة أو التجربة اللي هو عايش فيها فهم ما بيشوفوا حالهم ما بيشوفوا الموضوع من وجهة نظر المواطن هو بيشوف من وجهة نظره هو which is هون مصيبة لو تقعد تفكر وتسأل المواطنين شوف شو ممكن يعطوك أفكار كيف تطور الخدمة وتطوير الخدمة مش شغلة فضائية كتير بسيطة
0: شو المعادلة؟ المعادلة لتطوير الخدمة التي تؤدي إلى سعادة العمل
1: تفهم الناس تفهم احتياجاتهم تطور السيستم اللي عندك سيستم يعني إجراءات ونظام مش ضروري سيستم IT يعني
0: نعم.
1: تطور النظام وتصيغ الإجراءات بناء على احتياج المواطن يعني بدك تروح على قطاع حكومي مستشفى حكومي مثلا في ورق بطلبوها منك طيب وهذا تجربة شخصية صارت معي طلبوا مني ورقة فروحت عند الصبية أعطتني الورقة فقالت لي روح اختمها من البلوع فبقول لها طيب فأنا رحت مشوار على البلوع عشان أختم الورقة عشان أرجع على
0: المستشفى
1: وأنا راجع بقول طب ليه طرقوني هذا المشوار فبسأل الصبية اللي بالبلوع فبقول لها طب ليه ما حضرتكم تكونوا جنب الصبية اللي هناك اللي لما تعطيني ورقة تختميها ليه أطرق مشوار قالت والله جيد اقتراحك بعدين what's next شو اللي عملتوه طب هاي الحركة بسيطة خلي تلغي الإجراء أو تعطي الصلاحية للموظف اللي بنفس المستشفى تختمها وتجهز أو تفتح السيستم ويصيروا يقرأوا مع بعض وخلص الموضوع ليه تغلب الناس تروح مشوار أنا بصحتي وقادر أروح الحمد لله في غيري لا شفت هذه بساطة الإجراء ما بده صنع الصاروخ
0: بس بتحكي لك يعني عن تجارب يمكن تكون اقل شوي أبصر. بنفس المبنى اطلع الطابق الثالث تختمها وتعال بعد ما تختمها وتيجي تمام هلا بتروح على المبنى الثاني بتجيب مثلا على البريد عشان تجيب الطابع بتلاقي حالك في عندك ساعة ساعة ونص هاي ما بين البنايات والمكاتب تمشي عشان تختم معاملة معينة
1: تعرف
0: طويل
1: دائما بقول هدول الأشخاص أيا كان قطاع خاص وقطاع حكومي عشان ما بدي أظلم كمان في برضو قطاع خاص كمان بده شغل كتير على حاله الحمد لله أيا كان أي حدا بمكان عمله إذا ما بيفكر كل فترة والتانية بمستوى الخدمات اللي عم بقدمها أو بالإجراءات اللي عم بيخلي عملائه يمروا فيها مصيبة في مصطلح بتجربة العميل دائما بحبه أنا ودائما

0: بحكي كل اللي بيعرفوني بيعرفوا انه دائما بحكي اسمه ستوبيد رولز، القوانين الغبيه. والله هو
1: عجبني الاسم
0: ستوبيد رولز. طيب كل واحد فينا لو يفكر عن جد في اجراءات، بعتذر طبعا على استخدام الاسم، ولكن هي تندرج تحت اسم الغباء. ليه هذا الاجراء موجود؟ في كثير اجراءات غبيه للاسف،
1: زي قصة السمكة والكلاية. السمكة
0: إيش هي؟
1: يعني سريعا هي بس إنه واحدة جت تقلي السمكة فقطعت ذيلها وقطعت رأسها وحطتها في المكلة، فزوجها بسألها ليش، فقالت له أمي كانت هيك تعمل، فرجع لأمها رجع لستها.
0: شكرا.
1: فوصل آخر شي لعن ستها ليش كنت تعمل هيك، قالت له سمكة كبيرة وما كانش عندنا غير كلاية واحدة صغيرة ما كانش توسع فكنا نضطر نعمل هيك. فضل
0: ما هو متوارث
1: هذا هذا التوريث
0: Yes.
1: في السلوك بدون له اي معنى، ملوش اي معنى. وفي كثير من الاجراءات صراحه الاجراءات الغبيه اللي عن جد ملهاش اي معنى وفيها وبلاها الامور بتمشي.
0: بقول لك شيء، بعيدين عن البزنس بعيدين عن الربح وبعيدين عن كل شيء، تعملوا شيء لربك والله العظيم. يعني عشان نحكي هلا بمواضيع ممكن كل واحد اهتماماته، ولكن اذا حضرتك عم تهتم يا مقدم الخدمة انك ترضي ربك، صدقني تسهيل الامر على الناس عبادة، تسهيل الامر على الناس رضا من عند ربنا. سوي سوي بكرة فكر شو في عندك اجراءات عن جد تقدر تلغيها، الغيها، وفر على العالم جهد ومال ووقت و و و و وشوف قدي انت راح تاخد خير.
1: احدى المرات شفت موظف في احدى الدوائر الحكوميه كان بلف بين الناس، اشوف ايش المعامله اللي معك، اطلع هون اشوف هاي المعامله، طب امشي هاي واحد من. فسالت فقالوا لي انه مدير هاي المؤسسه الحكوميه لقى انه كثير من الناس بضيع وقتهم يسالوا في بعض مش عارفين وين يروحوا، فحط براو. موظف بين الناس بيسألوا انت شو معاملتك، انت مش شو معاملتك، هاي بدها هيك بدها هيك، هاي روح هون روح هون. فقالوا لي انه من يوم وجد هذا الشخص بهذا المكان حتى الازمه خفت. يعني الوقت الزمني اللي بيستغرقه المواطن جوا هاي المكان الحكومي او المركز الخدمه الحكومي نزل لاكثر من النص. صحيح. فقط لانه واحد كان يحكي لهم شو لازم يعملوا، الناس ما بتعرف.
0: صحيح صحيح صحيح. شفتي شو ما عمل شيء ولا دفع ولا فرنك ولا قرش زياده
1: ولا
0: الموظف موجود خلص اعمل بدل شغلك هون تعال ساعد الناس بهالطريقه. ترى شيء اللي بيضحك مرات اذا بتروح تشكي لصاحب قرار، يمكن هاي بشوفها شوي قطاع خاص اكثر من قطاع حكومي، هم بينظروا على الموضوع انك انت كوني معروف بمجال الاستشارات وهذا الموضوع انك انت تبحث عن عمل، فانت ما علقت على الخدمه الا عشان نقول لك يعني ما تعال. انا الحمد لله عندي شغلي ومكتفي به، ولكن من غيرتي انا بحب اطلع برا البلد اقول لهم انا فلسطيني احنا عندنا مستوى الخدمات هالقد مرتفع وراقي. فمرات بتوجه رسائل لبعض الشركات بالقطاع الخاص يا جماعه انتوا شوفوا 1 2 3 4 ما بيشوفوها as a opportunity، بيشوفوها انه لا لا لا احنا ما في داعي، واظن احنا اللي عم نعمله كتير اشي عظيم، وانه احنا احسن من غيرنا. يعني حبيبي مين غيرك اللي احسن منهم؟ انت مش احسن من غيرك. واذا بدنا نطلع احسن من غيرنا وبعدين دايما بتشوف الناس بيقارنوا حالهم مع الاقل منهم. لا انا
1: بيش ما اكون صريح معك، انا هاي بحبهاش هاي الكلمه، بكرهها هاي الكلمه انه احنا احسن من غيرنا. احسن من مين؟
0: بالضبط. اذا بتروح على واحد يعني معدوم مصيبه. بنش ماركي البنش ماركينج تبعي انا سنغافوره، استونيا، دبي، شئنا ما بين بعيدا عن اي تفاصيل اخرى، ولكن هم كل العالم بيعملوا معهم بنش مارك. الناس واصله لليفل جدا عالي. ومره ثانيه عندنا قدرات بشرية وتكنولوجية وأفكار وشباب نقدر نطور القصة، ولكن نبحث عن من يرغب في تطوير خدمات البلد، هون السر.
1: مع أنه يعني هاي حلقة ما بين خدمات الجمهور أو العملاء وما بين التسويق وما بين المبيعات، يعني حتى كبزنس إذا بدي أفكر أنا في المربح والخسارة، أنا تقديم خدمة للناس جيدة ومرضية وبشكل سعيد للناس اكيد حتزيد عندي مبيعاتي طبعا. يعني حتى بحكي عن المستوى
0: طبعاً.
1: الشركات الخاصه
0: صح. احنا تطورنا يعني اذا بتلاحظ حتى بالبلد عندنا الناس عم تدفع اشياء مرات مقابل ما تاخذ خدمه. فالناس دائما وين ما كان كل الابحاث بتقول لك الناس قادره تدفع مقابل خدمه. يعني إذا أنا بأخذ خدمة جيدة ممكن أدفع شوي زيادة ولكن بأخذ خدمة جيدة. بس مش معقول أنا أدفع بزيادة وما أخذ خدمة. فالعالم مرات من كتر ما زي ما نقول إن أرصد فلا أنا بروح بصرخص ولا لأنه أكيد ما رح يقدموا الخدمة لشو أدفع بزيادة.
1: بعرفش وانت تحكي هلا هيك راح بالي على الجسر
0: مثلا يعني
1: انت بتروح تدفع دافع مبلغ وقدره بتدفع في اي بي مبلغ وقدره وصار في في اي بي بلس مبلغ وقدره اخر شيء بتاخذ ناس الخدمه
0: شكرا
1: اذا اخذت الخدمه.
0: طب لا اعطيك شغله ثانيه هي ما بعرف اذا حدا عم راح يسمعنا من المعابر والجسور. ليه ما في على الجسر الطبيعي ما بدنا نروح في اي بي الجسر الطبيعي ليه ما بقدر ادفع الفيزا ليه ادفع كاش؟
1: صحيح
0: ما بفهم ليه ادفع ليه بتغلب حالك وانت بتصرف وبتعد الفلوس خلص
1: صارت معي جيت ادفع الفيزا
0: انا مضطر
1: طلعت برا تركت الدور رحت صرحت مصاري رديت رجعت
0: شكرا هذا هاي بسموها عنق زجاجه بالرحله اللي بمر فيها بالجسر طب ليه ما في فيزا عندي؟
1: واحده من اعناق الزجاجات
0: طبعا شكرا للتوضيح. طب ليه ما بتاخذ فيزا؟ لا ما في فيزا. وبعدين برد عليك الزلمه بطريقه انه ايش بدك تعال بدك عشان تدبر حالك
1: ما بالضبط ما بدك يا شاب لبلاش ارجع.
0: طب ليه هي بدهاش مصاري هي بالعكس
1: يعني واحده من الاشياء اللي صارت بالحديث عن الجسر كنت زمان تاخذ تيكت بعدين
0: طبعا بلشنا الموسم
1: بلش
0: الموسم هلا بلش الموسم راح نصير نحكي عن الجسر انه صار ازمه
1: نعم.
0: ولا اخر الصيف وبعدين نسكت
1: ما احنا يعني للاسف يعني كنا زمان على الجسر تدفع اول شيء تيكت الشخصيه بعدين تنزل وتحمل شهادتك تروح تطلع وتدفع كمان تيكت. هلا انا بطلع بس على السياق اللي احنا كنا نحكي فيه اليوم انت بتدفع مثلا وانت طالع عن الجسر الفلسطيني الاستراحة الفلسطينية تدفع مرة واحدة لحد ما توصل للأردن. زمان كنا ندفعها بالتقطيع وتنزل تحمل شنطتك وتطلع واليوم تدفع مرة واحدة بتلاقي شنطتك في الجهة الأردنية. تخيل قديش هاي خففت على الناس ولا شيء ما هي هيك شنطة رايحة هيك انت دافع لو دفعت بزيادة 10 شيكل كل شخص والله ما راح يسأل مقابل انه ما يتغلبش بس بتخيل انه قديش انه قصرت العملية وتحددت في مكان واحد انه الدفع لمره واحده طبعا لازم تدفع كاش ما ينفعش فيزا هاي واحده من الاشياء مثلا طب عامل كل هذا
0: عامل فيزا مش في عندنا اسمه كاش طب مش في عندنا في خدمه إيه وفي عندنا كمان دائما سلطه النقد عم تشتغل على موضوع انه بدنا نخفف استخدام
1: المحفظات الالكترونيه
0: بالضبط وكذا خليها فيزا ليه نسحب كاش ليه نسحب كاش ما بدنا نسحب كاش ما بدناش خلاص فيزا اريح بعدين في فرايط بتعرف 2 شيكل زياده ما بدناش
1: رجع حط ودور في جيابك وزمرت البلد
0: شفت هي التفصيله هلا في بعض اللي بيحضرنا بقول لك انه عم تتفلسفوا لا هي تفاصيل ضمن تفاصيل كثيره بتخنق يعني ما انت زي ما انت قلت مش زجاجه هي
1: زجاجات
0: عم بدور على جماعة في عنق زجاجات كثر بخلال الطريق ما وقفتش على هاي بس هاي انت اللي بتبلش فيها فقص على ذلك تفاصيل كثيرة عشان هيك الرغبة من أصحاب القرار بأي مكان كان حكومي أو خاص إذا عنده رغبة بتطور ما عنده رغبة رح يبقى المستوى زي ما اللي احنا عم نشوفه هلأ
1: وفي الآخر متعلقة في حالة الرضا. خلينا ننتقل أنا وياك شوي على المستوى الإقليمي وتجربتك غنية عماد في
0: الحمد لله.
1: في تقديم هاي الاستشارات والتدريبات ويعني أنا صراحة من الناس اللي بتابعك جيدا لأني بستمتع صراحة
0: ممنونك شرفني
1: يسعدك. قديش في تجربة على المستوى العربي والمستوى الإقليمي كمان في موضوع إسعاد العملاء قديش بحزنك وضعنا
0: كتير خاصة لما أنت يختاروك لتكون سبيكر بمؤتمرات في هذا العالم العربي المتطور خلينا نقول بمنطقة الخليج العربي لما أنت يختاروك أنت تيجي تكون متحدث مع الجمهور المحلي عشان نساعدهم كيف ممكن نطور الخدمات وترجع للواقع وما تلاقي هذا الحديث مطبق عندك مزعج وبتنبسط لهم بصراحة يعني اي حدا عم بيشتغل على برفع مستوى الخدمات في بلده كل الاحترام له، لانه رح يكون لها مكانة ضمن هالناس، ضمن هالدول، ضمن هالعالم. ف أنا سعيد بتجربتي هناك، غنية أشارك تجربتي الشخصية ومعرفتي، ولكن أكيد بس لا بحب بغار، بدنا بلدنا تكون هلاد.
1: يمكن هذا أحسن مصطلح، بنغار.
0: أنا بغار
1: على حالي وحولادي.
0: طبعا هون خليني أشتغل، ما عندي مشكلة، أنا بدي أطور، مية تطور، لأنه مؤمن حياتنا كلها بتصير أحسن. فبغار بصراحة، مش أخبيها.
1: كثير مرات إحنا نقدر، ويعني الكفاءات اللي عندنا تقدر برا البلد كثير أكثر من داخل البلد. مرات لها كثير أسباب، بدناش ندخل في أسبابها، بس قديش بتحس إنه كعماد بكل هاي الخبرات، بكل هاي الإمكانيات الموجودة عندك تقدر في الشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية برا البلد؟
0: والله شوف، هلا خليني أقول لك شغلة. الحمد لله عملي مع القطاع، يمكن طبعا أكيد كوني بشغلي أنا بشتغل مع قطاع خاص فلسطيني أكثر، الحمد لله علاقة جيدة جدا، في نجاحات كتير حققناها مع بعض، ولكن أكيد أنا ببلدي أنا مطلوب مني أخدمها، مطلوب مني أساهم وأفكر وأشجع العالم يلا خلينا نشتغل عشان نلتقي بالبلد، هذا مطلوب مني. لما أطلع برا البلد أكيد يقدر بنتيجة شغلي معهم، بالنتيجة اللي هم حصلوها، بالفيدباك اللي أخذته منهم، إنه يس لا بدنا عماد، يرجعوا يطلبوا يدوروا لا إحنا بدنا عماد مرة تانية يكون معنا. هذا تقرير أكيد جميل جدا، بفتخر أكيد بفلسطينيتي لما أنا أروح، أنا فلسطيني بمثل بلدي، وكثير بهتم بهاي التفصيلة، وما عم بنبالغ وما عم نحكي حكي على الهواء. لما أكون برا كثير بهتم بكثير تصرفات، لأنه أنا فلسطيني، أنا جاي بمثل بلد كامله بناسه بأهله، يس بطلع أحلى ما عندي. ليه؟ لأنه عن جد بمثل البلد، وهي صدقا مش حكي هواء ولا إذاعات أو ما شابه، هذا حكي حقيقي بالنسبة لي، لأنه أنا مؤمن بهذا الموضوع، مؤمن. أنا فخور أني أنا عملت تدريبات مع حكومة أبوظبي ومع السعودية ومع عمان، بفتخر أنا كفلسطيني إن كنت هناك وكنت معهم، والثناء اللي بحصل عليه من خلال الحضور اللي كانوا عم يحضروني بشيء بيرفع القلب، أنا بنبسط فيه ويعطيني مسؤولية أكبر. عشان هيك نحن برجع بقول لك احنا بنغار، لا احنا لازم كمان، عندنا طاقات بالبلد وعندنا شباب بيطير العائل، عندهم قدرات وعندهم أفكار كثير يستغلوا، لازم نستغل حالنا عشان نرتقي بذلك.
1: يعني وانت تحكي بتذكر بعض المواقف، يعني في احدى المكاتب التاكسي في محافظة نابلس، تحديدا في مدينة نابلس، اجى هذا المكتب وقرر انه السائقين التاكسي اللي عندكم يلبسوا يونيفورم، فهو قميص مع جرافة بدون جاكيت يعني، و سمعوا حكي من الناس صراحة في البداية طبعا انه لا ليش وعلى ايش، يعني بعدين صرت تميز التاكسي، هذا التاكسي الفلاني، ليش؟ لانه شوفريته لابسين هيك، كله هيك، كله مرتب. هلا بيجي حدا يقول لك طب شو دخل انا، يعني بدي حدا يوصلني؟ لا مش بس بدي حدا يوصلني، انا بدي حدا لما اطلع معه كمان حدا يكون ذوق بالكلام، كمان عارفه شكلا وهندامه مرتب، نظيف التاكسي ونظيف الزلمه، بتفرق كثير.
0: شفت هاي التفاصيل كثير بتفرق. وبعدين صدقا احنا مش موجودين عشان بس مثلا اذا بدي كاسه بدي عشان الكاسه، عملية رحلتي أو رحلتي اللي ببلش فيها من وقت ما أفكر بالكاسة لأشتري الكاسة لأخلص من الكاسة وأشرب الكاسة وأستخدمها وأحصل على الدعم من بعدها من هاي المؤسسة اللي بتبيع كاسات، هاي الرحلة كلها بتهتم فيها، في كتير تفاصيل بسموها تاتش بوينتس، نقاط اتصال. الشوفير بهذا مكتب التاكسي المشكورين على جهودهم هو نقطة اتصال فعلية. إذا كان شوفير تمام يعني هو كور أو هو أساس بالرحلة بمر فيها العميل، إذا ما كان جيد كل الخدمة سيئة. هاي تفاصيل صغيرة بتعني ويقدروا، وفي ربنا الله يعني في بالبلد جهود فردية على مستوى مؤسسات يمكن متعلقة ب خليني أقول لك السمول والميديم بزنس، بصراحة بفرفح القلب، في براندات بالبلد عندنا لوكال انخلق جوا البلد وبيشتغلوا شباب البلد فيه، بتروح انا بفتخر بالخدمه تبعتهم صراحه، عشان اكون فير، عشان ما اكون هالقد، لانه حسيت حالي كنت كثير سوداوي.
1: لا بس كان عرفت عن مين بتحكي.
0: يس ما بقدرش احكي، ولكن في براند بالبلد أنا ممكن ألف كل رم الله عشان أروح عليه هو بذاته عشان أشتري من عنده الغرض اللي أنا بدي أشتري. ليه؟ لأنه شباب تمام، quality of product رهيبة، هم بيهتم
1: وبراند وطني،
0: وبراند وطني 100%. وأذكر مرة من المرات هاي، طبعا من نشوف الجوانب الإيجابية عنا بالبلد، لما نزلوا إعلان موظفين خدمات الجمهور تبعونهم قالوا لازم يكون service oriented، عنده توجه خدمي، إذا صحت الترجمة. هذا ما بعمري قرأته بإعلان أي وظيفة بالبلد
1: فعلا.
0: إنه أنا بدور على واحد عنده توجه خدمي، عنده حس الخدمة،
1: بحب يخدم الناس
0: بالضبط. هذا اللي أنا بدي إياه بهذا الموضوع. فلفت نظري حتى وقتها شيرته عندي على السوشيال ميديا، إنه
1: شكرا انه في حدا
0: عم يفكر بهذه الطريقه، لانه عن جد احنا بدنا خدمه.
1: انا اتفق معك انه اليوم في بعض المشاريع الرياديه الصغيره والمتوسطه وتحديدا الشبابيه عمال بيهتموا في موضوع السيرفيس والكاستمر سيرفيس واسعاد العميل بطريقه معينه. يمكن شوي بلشنا بهذا الجيل الجديد عماله بيطلع شاف فرق في الموضوع، او على الاقل التعرض والاحتكاك شيء كثير مهم، تعرض لكثير من التجارب الموجوده وبالتالي صاروا يفكروا في هذا الموضوع. بعرفش قديش انه في احتكاك مع هذول المؤسسات والشركات الناشئه او الصغيره مع الشبابيه.
0: والله في احتكاك بشكل غير رسمي خلينا نقول، وعلى اطلاع. وعندي شغله، انا دائما بس اشوف اشي حلو عجد عندي عاده، الحمد لله الله يقطعها من
1: الله.
0: انا بطلع حتى لو ما بعرف صاحب العلاقه، ما بعرف صاحب البزنس، بحاول اوصله بطريقه او باخرى. بس حبيت اقول لك التيم اللي عندك، السيرفيس اللي عندك، الكذا سوبر رهيبه، ثانك يو، شكرا، مساعد، بعملها كثير وبعملها كثير، بنت لي علاقات ايجابيه. بس في عمي، في عالم بالسهل نقول لهم شكرا، في عالم عم بتعبوا على الموضوع بالسهل نقول له شكرا، خاصه هو نادر ما تشوفه انت بالحواليك. هذا سرنا بالبلد، او مش بالبلد، ايفريوير، اي حدا بيقدم خدمه مميزه بتبين رغم كل شيء. ما اقول لك بنظري جماعه الماركتينج هلا اكثر تضاهي الاعلانات، تضاهي صرف الاعلانات، لانه العالم بتبلش تحكي عنك. والميزه عندنا ببلدنا صغيره، احنا اذا في واحد حبيناه نحكي عنه، واذا في واحد كرهناه
1: بنشله
0: يا حبيبي. شو بصير فيه؟ كل بلد بيوم الليله بتعرف عنه انه سيء. فهذا حقه فلوس. انت بتقدم خدمه استاذي، مقدم الخدمه ما بدك تدفع على قد مصاريف على الاعلانات، العالم رح تجيك لانك عم بتقدم خدمه جيده. ولما نقول خدمه جيده هي لا تقتصر على الموظف، في موظف، في كواليتي اوف برودكتس او جوده منتجات، وفي تكلفه. هذه المعادله تبعتها انه كيف العالم بيقيسوا الفاليو، بيقول لك قد ايه الكواليتي تبعت المنتج، قد ايه مهارات الموظفين، وبترحم من التكلفه اللي انا دافعها. فاذا كانت التكلفه كثير عاليه وهدول لا كواليتي ولا مهارات موظفين، فانا فعليا الفاليو تبعتي زيرو او بالماينس في الاحرى، فانا ما عندي فاليو. فهي الشغلتين، ضبط البرودكت تبعك او السيرفيس نفسها والموظف يكون تمام، والتكلفه تكون منطقيه وقادر
1: حتى لو كانت اعلى شوي،
0: ما المهم حسب الفاليو. انا دافع في زي كيف ما حضرتك هلا قلت على الفي اي بي، انت بتدفع في اي بي وما عندك الفاليو، يعني مرات تضطر فانت بتدفعها، والفي اي بي بده في اي بي،
1: انت مش عارف انه انت مش هتاخذ
0: اي هي. هذا اللي بقول لك عليه. فالموضوع مش كتير صعب، ولكن نرجع باكد على موضوع الرغبه قد ايه انا بدي اكون.
1: بفكر انه كمان تعرف مين لازم يكون جزء من هذا التدريب، ياخذ هاي التدريبات. الزبون نفسه. يعني انا قصدي في فكره دائما العطاء، الشخص اللي بعطي بكون عنده شعور السعاده اكثر من الشخص اللي بياخذ، فكره العطاء. فانا لما بروح كمان على مكان، كمان انا ككاستمر لازم افكر كمان باسعاد الشخص اللي قبالي، الموظف. يعني احكي لك موقف صار معي اليوم. كنت في احدى المؤسسات الحكوميه وبعمل في معامله معينه. الصبيه والست اللي على الكاونتر ساعدتني بطريقه انه اوكي كان ناقص صوره الجواز، تمام فيش مشكله، ابعث ليها على الايميل، مشت اموري خلال نص ساعه يعني، وكانت كل شيء تمام. بس خلصت اخذت الكارد اللي كنت بدي اياه، البطاقه، ورحت وانا مارك لفيت هيك مارك من عندها، قلت لها هاي البطاقه شكرا. بتقول لي ايش مال هالبطاقه؟ بقول لها لا جاهزه، يسلم شكرا. بتقول لي في شيء؟ بقول لها لا، جيت اقول لك شكرا. هي ابتسمت هيك واستغربت انه عفوا اهلين، وكانوا الناس كمان مش يعني ما بتخيلوا انه حتى اللي باخذ الخدمه يجي يقول شكرا.
0: يعني انا اتفق معك، وانا اكثر مره حكت لي في قصة انا بشوفها بتحزن مع موظف باركينج سيارات، موقف سيارات أحسن بلس فتت، مرحبا أستاذي لو سمحت مفتاح السيارة، أخذت مفتاح السيارة وأنا طالب، قلت له يعطيك العافية، لما وقفني هو بقول لي حكى لي كلمة كتير صعبة، قال لي شكرا أنك احترمتني.
1: أوف
0: آه أنا نوي أنسى. آه قلت له يا أخي أنت على راسي، ما أنت قدمت لي خدمة وحفظت لي على سيارتي وساعدتني وطلعتها وأنا شوي شوي بعرفش أسوق كتير منيح. فطلع لي مينيمم أقول لك شكرا، مينيمم أقول لك ثانك يو يا حبيبي القلب، ممنونك شو عم تعمل هذا. فهو بيقول لي شكرا، قال لي يا إنه ولا يمكن أنساها ولا يمكن. أوف شو صعبة. عشان هيك أنا أناشد كلنا، إحنا كنا كاستمرز أو كنا عملاء عند كل القطاعات، الشخص اللي بيقدم الخدمة هو إنسان، هو عنده ضغوطه، عنده حياته، عنده تفاصيله، إدارته بتكون ضغط عليه، الحياة وصعوباته ضغط عليه، زملائه ممكن يكونوا ضغطين عليه، هو بنفسية غيره برضو، أنت ما تيجي تكمل عليه يعني، برضو بدنا نكون لطيفين شوي مع بعض. ليه؟ لأنه نحن وظيفتنا نخفف على بعض.
1: أنت يوم بتقدم خدمة، أنت تاني يوم أنت تأخذ الخدمة.
0: بس
1: احنا ما احنا اصلا
0: انا الصبح مثلا اذا بشرب قهوة بمكان ممكن، او عفوا اذا بروح على، اذا انا ببيع قهوة الصبح موظف البنك بيشتري القهوة من عندي او موظف الشركة، ركز كتير على البنوك مش عارف ليه،
1: ما مش بجيبتك درجة.
0: موظف الشركة بيشتري اخد قهوته من موظف من الكافيه، وبعد الظهر موظف الكافيه بروح البنك ياخد خدمات، احنا بنخدم بعض كلنا، ما في حدا ما بيخدم الثاني.
1: بالضبط،
0: ما في حدا.
1: عشان هيك انا بحكي يمكن كرسالة أخيرة للناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا عبر هالمنصة الجميلة بوجودك اليوم عماد، حتى الشباب الصغار، طلاب المدارس، طلاب الجامعات، احنا اليوم ما في عنا شيء اسمه اسعاد العملاء في الجامعات.
0: صحيح،
1: ما عنا شيء اسمه شكرا واسعاد الشخص المقابلك، حتى في المدارس، حتى للاستاذ تبعنا اللي الاستاذ على كل المستويات بدفع عمره وصحته في هاي الظروف الصعبه، الطالب ما بقول له شكرا، ممكن بقول له اشياء تانية كمان، الاهل حتى في البيت. صحيح، كلمه شكرا يعني انا بطلع مرات على الاولاد في البيت انه احنا الناس اللي في شكرا يستمديك بابا
0: الحمد لله نعمه باي ذا
1: واي، بتحس الاشي مبني يعني، او بديش اقول لك انه اشي نموذج، لا مرات بتعصب.
0: طبعا بس البيس واحد، المعدن واحد. نعم، المعدن صح.
1: فشو رسالتك انت لهذا الجيل، لحتى للمنظومه التعليميه في البلد هاي، للمنظومه التشغيليه في البلد؟
0: شوف، بدي اعطي اكثر من رساله، وممكن نكون متناقضات ببعض المطارح، ولكن اللي ممكن يستوعب المعادله ممكن يطبقها بشكل صح. شوف، عندي اولا لمقدم الخدمه ايا كان موظف صغير او موظف كبير، مقدم الخدمه او اي شخص يقدم خدمات دائما يبحث، انا بناشده او بطالبه يبحث عن ليش هو بيقدم الخدمه. ليش؟ جوابها مش المصاري، في اشي سبب من وراء انت ليش عم بتقدم الخدمه. الموضوع مو سهل،
1: لا تفكر
0: ليش انت بتقدم، ليه بتقدم الخدمه، فكر بهذا السؤال، هذا اول سؤال. ثانيا برجع بقول، وهذا مرات نقاش طويل ويطول وفي عليه ديبيت كثير بيني وبين المتدربين بدورات تدريبيه، انا عندي قاعده انه 99% من الشعب الفلسطيني شعب لطيف، عن جد انا مؤمن بهذا الموضوع، مؤمن ايمان قاطع
1: في منه،
0: يس لطيفين احنا. هلا الاشخاص اللي عن جد الفض هذا اللي بيعامل الموظف بشكل غير لائق وغير محترم، هم ما بتعدوا 1%، لانه احنا بقيسها عم بشوف من اول نهار لاخر نهار، لا شاب لطيف اوكي، ما بتسمش كتير، ولكن ما بيكون سيء الطباع الا اذا في سبب ما او موقف ما. ولكن بنفس الوقت انا بناشد، احنا كلنا بدنا نوقف جنب بعض ونراعي ظروف بعض، كلنا ظروفنا صعبه باي ذا واي، حكومه وخاص والشارع والناس، فبدنا شوي نرقف بحالنا وما استنى غير اللي يرقف فيه. بلش من عندك، ما هذا اللي انا بقوله دائما، بلش من عندك، ما تستنى البلد لتزبط عشان انت تزبط حالك. وهي مشكلتنا الكبيره، الكل بيستنى الثاني اللي يزبط. بلش من عندك يا حبيب الشعب، بعدين انت اترك الباقي على ربك.
1: بتزبط لحال،
0: بتزبط، لانه انا بلشت وانت بلشت احمد، خلص هي مسبحه
1: وتفرط
0: بتفرط ايجابا عشان ما نكون سلبا. هلا بنرجع بنقول المستقبل، المستقبل خدماتي بحت 100%، تركيز على الخدمات شغله ضروريه، ونحن دول نصدر خدمات بصراحه، يمكن ما بنصدر برودكتس بس بتلاقي شبابنا كثير اللي طلعوا افكار ابلكيشنز وخدمات شبابها طالعين برا البلد، نحن نصدر خدمات. هذا الجانب من تجربه العميل والتطوير للخدمات والتجارب يجب ان يهتم فيه على مستوى جامعات، على مستوى شركات، لانه نرتقي بذلك بين الامم. وانا على عند كلامي نرتقي لما نقول، لما نقول بفلسطين او فلسطيني او شركه فلسطينيه في هذا المستوى من الخدمات، نحن نرتقي بذلك، نحن نرتقي بذلك. واتمنى انه وعشان ما اكون سوداوي كثير وانا جاي بالطريقه عم بفكر بهذا الموضوع، عم بقول احنا مش احنا مش هالقد الوضع عندنا سيء، ولكن التطور جدا بطيء. فبنحاول نسارع لانه الدنيا عم تتسارع،
1: الدنيا عم تركض ركض، واحنا في حال اي تاخير انت عمالك تتراجع، اذا انت وقفت مكانك انت بتتراجع. عماد الحديث يطول معك
0: والله، ومستمتع انا بصراحه،
1: وانا جدا كمان، وفي هذا الحديث صراحه يطول، وبكلماتك هاي ويعني برسالتك للشركات والقطاع الخاص والاهل والناس في البيوت والعائلات والمدارس، عن جد بدها شوي نهتم في موضوع التعامل مع بعض.
0: وتسهل عمل شاب قبل ما تختم، انا عن جد بدي اشكر، ودائما بحكيها ببوستات على الفيسبوك، انا اشكر كل شركه تواصلت مع عماد او غير عماد لتطوير خدماتهم.
1: نعم
0: صدقا انا بشكرهم من قلبي، كل الناس اللي اشتغلوا معي اكيد واختاروني، وكل الشركات اللي اختاروا غيري ليطوروا الخدمات عندهم انا بشكرهم، ولازم يضلوا هيك ولازم يشتغلوا على هذا الموضوع. فاسمح لي من منبرك اقول شكرا لكل الناس اللي اشتغلت معهم لنطور من الخدمات، وان شاء الله يا رب يضل الامل موجود في تطوير خدمات اكثر واكثر
1: ان شاء الله. وهيك بنوصل لختام هذا اللقاء مع ضيفنا اليوم عماد هزيم، والمستشار والمختص والمدرب في خدمه العملاء واسعاد العملاء. انا بحب هذا المصطلح صراحه يعني. وانتم اعزائي المستمعين والمشاهدين ومتابعينا دائما في بودكاست ضيف الرايه، ان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم مع ضيف جديد ومحتوى جديد واكيد قصه جديدة. ابقوا بألف خير، سلامات.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من خبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنيدي إنا كنا.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 6:00 مساء.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

شمعت الديار.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: راية دوت بي أس.
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من

0: مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الاول.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم انجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت اسهل واسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين ايديك.
1: اي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي اس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. كان طفلا يركض وراء حلم كبير، كتب فصولا لا تنسى في ملاعب الوطن وخارجه. لاعب صال وجال، حمل شغف الجماهير على كتفيه فكان عنوانا للإصرار والموهبة. حقق الألقاب محليا وتوج مسيرته بإنجازات صنعت له مكانا بين الكبار قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الخارجي، رافعا اسم فلسطين عاليا في كل محطة. نجمنا هو أشرف نعمان، لاعب المنتخب الوطني سابقا لكرة القدم.
3: إنجازاتي كانت كبيرة مع نادي وادي النيس، أخذت مع نادي وادي النيس يعني عدة بطولات، الدوري الفلسطيني ودوري المحترفين، وكمان يعني كان في لي بطولات بكأس فلسطين مع نادي وادي النيس، وكان في لي بطولة كأس أبو عمار كمان مع نادي شباب الخليل اللي صراحة كان من أفضل المواسم اللي عشتها بالدوري المحلي مع شباب الخليل.
2: مع منتخب فلسطين لكرة القدم ارتدى القميص بكل فخر ليصبح أحد وجوه الكرة الفلسطينية المضيئة.
3: إنجازاتي مع المنتخب طبعا أفضل إنجاز لي هي بطولة كأس التحدي بال 2014، وشاركنا في عدة مشاركات آسيوية للمنتخب، لكن هي بطولة كأس التحدي بالنسبة لي كانت الأفضل في مسيرتي الرياضية، والمنتخب هو كان يعني بوابة لي في الاحتراف الخارجي، منها الفيصل السعودي ومنها أجر السعودي والتات الأردني والفيصل الأردني. وعلى صعيد المنتخب يعني شرف كبير إني أنا كنت جزء من إسعاد الشعب الفلسطيني في 2014 في الإنجاز التاريخي اللي كان في 2014 في نهائي بطولة كأس التحدي اللي صراحة أخذنا لقبها.
2: أشرف نعمان، حكاية لاعب لم تكن مجرد أهداف وتمريرات، بل قصة تستحق أن تروى وتؤكد أن الموهبة الفلسطينية قادرة على الوصول مهما كانت المسافات ومهما اشتدت التحديات.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا .ps ومن خلال تطبيق رايا FM على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا .ps. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الرحيم الرحمن، الحمد لله منزل القرآن، الحمد لله العلي الوهاب، الحمد لله فاتح الأبواب، الحمد لله الكريم الرزاق، الحمد لله الحليم الخلاق، الحمد لله العفو الرؤوف، الحمد لله الغني العطوف.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عظيما. وإذا سألناك فإنا نسأل ربا كريما. وإذا طمعنا فيما لديك فإنا نطمع في رب رحيم كريم دل عباده عليه وأمرهم بكثرة اللجوء إليه وأطمعهم فيما أعده لهم من العفو والمغفرة لديه. فلا تردنا يا مولانا خائبين عن بابك يا كريم، وأعط كلا منا سؤله، واصرف عنا الهموم والأحزان، وزحزحنا عن النيران، وأدخلنا أعلى درجات الجنان، واخزي أعداءك أولياء الشيطان. اللهم وغض أبصارنا عن الحرام، وكف جوارحنا عن الحرام، وطهر أرزاقنا ومعايشنا من الحرام، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. والحمد لله الذي جعلنا راضين بقضائه.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: يقدم الباحث السياسي مايكل بويل في كتابه المعنون عصر المسيرات والصادر عام 2020 ميلادي تحليلا معمقا للتحول الكبير الذي أحدثته الطائرات المسيرة كما نعرفها اليوم، وذلك ضمن تأثيرها في طبيعة الحرب والعلاقات الدولية، موضحا أن العالم دخل فعليا ما يسميه عصر المسيرات. وينطلق الكتاب من فكرة أن الطائرات المسيرة لم تعد مجرد أدوات عسكرية مساندة أو مساعدة فحسب، بل أصبحت عنصرا محوريا يعيد تشكيل قرارات الدول والجماعات المسلحة على حد سواء، فسهولة استخدامها وانخفاض تكلفتها وتقليل المخاطر على الجنود جعلتها أداة جذابة للغاية في الحروب الحديثة، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام أنماط جديدة من الصراع. ويوضح بويل أن المسيرات غيرت حسابات المخاطرة لدى الدول قاطبة، حيث أصبح استخدام القوة العسكرية أقل كلفة سياسية وبشرية، مما قد يدفع إلى زيادة التدخلات العسكرية بدل تقليلها. كما يناقش كيف أصبحت هذه التكنولوجيا في متناول جهات غير دولية مثل الجماعات المسلحة والتنظيمات التي أسماها بالإرهابية، مما يعقد مشهد الأمن العالمي ويخلق الصعوبات أمام الجيوش التقليدية والنظامية. ويتناول الكتاب أيضا تأثير المسيرات على مجالات أخرى مثل المراقبة الداخلية والعمل الإنساني وحفظ السلام، مبينا أنها لا تغير فقط ساحة المعركة بل تغير أيضا العلاقة بين الدول والمجتمع برمته وبين الأمن والخصوصية. الرسالة الأساسية لهذا الكتاب إنما تتمحور حول حقيقة دامغة باتت تقض مضاجع العسكريين اليوم، بأن المسيرات تمثل ثورة استراتيجية هادئة لكنها عميقة، تعيد تشكيل مفهوم القوة في القرن 21، وتطرح أسئلة كبيرة حول مستقبل الحرب والسلام وحدود التكنولوجيا في إدارة العنف البشري. ويخلص الكتاب إلى أن من يمتلك القدرة على تطوير واستخدام المسيرات بفعالية سيكون له تأثير كبير في موازين القوة العالمية خلال السنوات والعقود القادمة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس
1: بوابة الوطن من أجلك أنت.
3: الساعة الآن 8:00 مساء.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس
1: بوابة الوطن من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

عيونك مثل الكسف يحلو عيونك والقمر دايب على خدك مثل الكسف يحلو عيونك والهواء

0: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 9 مساء.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط ثقفيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راية دوت بي أس.
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.
10: Stand by for action.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد الملائكة والحور العين والولدان والإنس والجان وخلق البحر والأنعام والدواب والوحوش والأطيار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد الحسوم والأعضاء والبطون وما حوت، وعدد العروق والمسام والأسماع والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد الزروع والنبات والأوراق والأغصان والأشجار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد الحب والنوى والبذور والزهور والفواكه والثمار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم آتنا من لدنك سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وأجرا كبيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي كثيرا كثيرا. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، ولسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا جميل الصفح، يا حسن التجاوز. أحسن بالصالحات أمورنا، وطهر باليقين قلوبنا، وأضئ بالطاعة بصائرنا، وجمل بالتقوى مآثرنا، وسدد على طريق الحق والخير خطانا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. كان طفلا يركض وراء حلم كبير، كتب فصولا لا تنسى في ملاعب الوطن وخارجه. لاعب صال وجال، حمل شغف الجماهير على كتفيه فكان عنوانا للإصرار والموهبة. حقق الألقاب محليا وتوج مسيرته بإنجازات صنعت له مكانا بين الكبار قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الخارجي، رافعا اسم فلسطين عاليا في كل محطة. نجمنا هو أشرف نعمان، لاعب المنتخب الوطني سابقا لكرة القدم.
5: إنجازاتي كانت كبيرة مع نادي وادي النيس، أخذت مع نادي وادي النيس يعني عدة بطولات، الدوري الفلسطيني ودوري المحترفين، وكمان يعني كان في لي بطولات بكأس فلسطين مع نادي وادي النيس، وكان في لي بطولة كأس أبو عمار كمان مع نادي شباب الخليل، اللي صراحة كان من أفضل المواسم اللي عشتها بالدوري المحلي مع شباب الخليل.
4: مع منتخب فلسطين لكرة القدم ارتدى القميص بكل فخر ليصبح أحد وجوه الكرة الفلسطينية المضيئة.
5: إنجازاتي مع المنتخب طبعا أفضل إنجاز لي هي بطولة كأس التحدي بال 2014، وشاركنا في عدة مشاركات آسيوية للمنتخب، لكن هي بطولة كأس التحدي بالنسبة لي كانت الأفضل في مسيرتي الرياضية، والمنتخب هو كان يعني بوابة لي في الاحتراف الخارجي، منها الفيصل السعودي ومنها أجر سعودي والوحدات الأردني والفيصل الأردني. وعلى صعيد المنتخب يعني شرف كبير إني أنا كنت جزء من إسعاد الشعب الفلسطيني في 2014 في الإنجاز التاريخي اللي كان في 2014 في نهائي بطولة كأس التحدي اللي صراحة أخذنا لقبها.
4: أشرف نعمان، حكاية لاعب لم تكن مجرد أهداف وتمريرات، بل قصة تستحق أن تروى وتؤكد أن الموهبة الفلسطينية قادرة على الوصول مهما كانت المسافات ومهما اشتدت التحديات.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم الباحث السياسي مايكل بويل في كتابه المعنون عصر المسيرات والصادر عام 2020 ميلادي تحليلا معمقا للتحول الكبير الذي أحدثته الطائرات المسيرة كما نعرفها اليوم، وذلك ضمن تأثيرها في طبيعة الحرب والعلاقات الدولية، موضحا أن العالم دخل فعليا ما يسميه عصر المسيرات. وينطلق الكتاب من فكرة أن الطائرات المسيرة لم تعد مجرد أدوات عسكرية مساندة أو مساعدة فحسب، بل أصبحت عنصرا محوريا يعيد تشكيل قرارات الدول والجماعات المسلحة على حد سواء، فسهولة استخدامها وانخفاض تكلفتها وتقليل المخاطر على الجنود جعلتها أداة جذابة للغاية في الحروب الحديثة، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام أنماط جديدة من الصراع. ويوضح بويل أن المسيرات غيرت حسابات المخاطرة لدى الدول قاطبة، حيث أصبح استخدام القوة العسكرية أقل كلفة سياسية وبشرية، مما قد يدفع إلى زيادة التدخلات العسكرية بدل تقليلها. كما يناقش كيف أصبحت هذه التكنولوجيا في متناول جهات غير دولية مثل الجماعات المسلحة والتنظيمات التي اسمها بالإرهابية، مما يعقد مشهد الأمن العالمي ويخلق الصعوبات أمام الجيوش التقليدية والنظامية. ويتناول الكتاب أيضا تأثير المسيرات على مجالات أخرى مثل المراقبة الداخلية والعمل الإنساني وحفظ السلام، مبينا أنها لا تغير فقط ساحة المعركة بل تغير أيضا العلاقة بين الدول والمجتمع برمته وبين الأمن والخصوصية. الرسالة الأساسية لهذا الكتاب إنما تتمحور حول حقيقة دامغة باتت تقض مضاجع العسكريين اليوم، بأن المسيرات تمثل ثورة استراتيجية هادئة لكنها عميقة، تعيد تشكيل مفهوم القوة في القرن 21، وتطرح أسئلة كبيرة حول مستقبل الحرب والسلام وحدود التكنولوجيا في إدارة العنف البشري. ويخلص الكتاب إلى أن من يمتلك القدرة على تطوير واستخدام المسيرات بفاعلية سيكون له تأثير كبير في موازين القوة العالمية خلال السنوات والعقود القادمة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: صوتها عالٍ،

0: الساعة الآن 10:00 مساء. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 11 مساء.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا،
4: Stand by for action.

حالي.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.